0: This is the Aramaic Languages Group from Radio 4EB 98.1 FM, Brisbane, Australia.
1: البرنامج المباشر للغات الآرامية من بريسبن.
2: شلومو شلومو شينو وشلومو وشلومو دالوهويو.

نهاركم سعيد. مرحبا مار وحبا أعزائي المستمعين والمستمعات الكرام. بالمحبة نلتقي بكم اليوم مجددا كما كل يوم جمعة الساعة الثالثة من إذاعة بريزبن أستراليا foreb.org.au. جروب أرامك جروب الناطق باللغة العربية. تم 90.1 FM من السيارة. اليوم الجمعة الخامس من شهر حزيران يونيو سنة 2026. معكم دينا سليم حنحن. أهلا وسهلا فيكم أعزائي المستمعين، كيف حالكم؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله تكونوا كليتكم بخير ومش سقعانين، دفيانين. أكيد هلأ بدف الطقس بهاي الساعة، لكن بالليل والصبح بيكون صار في برد، عم نشعر بتفاوت درجة الحرارة لأنه إحنا هلأ عنا فصل شتاء. بما أنه تقع أستراليا في نصف الكرة الجنوبي، نحن بعكس شرق الأوسط، ما في أمطار اليوم، لكنها رح تبدأ من بكرة. من بكرة رح يكون في أمطار لمدة أسبوع تقريبا 5 أيام. لذلك اللي قاعد اليوم بالبيت يستغل الوقت وينزل على الحديقة، ينزل على الحكورة ويقصقص وينظف ويقص المعشب، خلي الدنيا تكون حلوة وخضرة. هيك إحنا تعودنا حوالي بيوتنا على النظافة، وتسرح عينينا على الجمال، على الخضار، على الأزهار، على الألوان. إحنا منحب الألوان دايماً دايماً، منحب النظافة أكتر. كيف عودكم نبدأ بحكمة اليوم بعد أغنية وبعدين منكمل برنامجنا، خليكم معي حتى الساعة الرابعة. لا يمكن أن تعاش الحياة إلا بالنظر إلى الأمام، ولا يمكن أن تفهم إلا بالنظر إلى الوراء.

حلوة الأغنية اللي بدينا فيها يا أمر الدار، سلم على الحبايب. نحن هلأ بعصر الرسالة السريعة، فيش حاجة لمكاتيب، فيش حاجة إنه إحنا نبعت مكاتيب، مع إني خصصت برنامج إن شاء الله سجلته إن شاء الله يذاع، بعرفش إمتى بكون مش موجودة مباشر، عن ساع البريد. برنامج كتير حلو اللي كان فيه كتير أهمية للرسائل زمان، قديش كنا نحب إنه توصلنا رسالة، قديش كنا نستنى ساع البريد. هذا البرنامج مش راح أحكي بدل الموضوع اليوم، لأني حضرته لهذا البرنامج وقت ما يكون أنا مسافرة مغادرة، عندي شغل، عندي شغلة بدي أعملها، بيكون برنامج مسجل. لهيك في كتير ناس بتسألني برنامجك مسجل ولا مباشر؟ ما بعرف شو الفرق، اكتبوا لي شو بيكون الفرق لما انتوا بتسمعوني على المباشر او لما بيكون البرنامج مسجل. هل في فرق كبير يعني بالموضوع، ولا انتوا بتحبوا ان اكون موجوده معكم، تحسوا ان انا موجوده معكم بالمباشر؟

وبدينا شهر جديد اليوم، صرنا 5 من شهر حزيران، شهر يونيو لسنة 26، شهر بيجي ورا شهر. لكن انتم بتعرفوا انه احنا بنقرأ شهر حزيران خطأ؟ تعال نسمع. الصحيح نقول حزيران بفتح الحاء، حاء زيران، نفتح الحاء حرف الحاء ومنكسر الزي، بدل ما نقول شهر حزيران نقول حاء زيران، هذا هو الصح. شهر حزيران احنا، وكمان احنا منقول بالسرياني، هي كلمة سريانية جاي من كلمة حذر أو حذره. شو فكركم معنات كلمة حذر أو حذره بالسريانية؟ القمح، يعني بدل شهر حزيران على شهر الحصاد، حصاد القمح، سمي أيضا شهر القمح. يعني إحنا بالشرق الأوسط، وإحنا بنعرف إنه السريان هن بالشرق الأوسط مش بأستراليا، لهيك بديت أنا أقولكم في اختلاف بالجو بالمناخ وبرضه في الموقع. إحنا جينا من هناك، بنحكي عن هناك، بنحكي عن شغلاتنا، عن تاريخنا، عن حضارتنا اللي إحنا جينا منها. في عنا كتير شغلات نقولها لأستراليا وشعب الأسترالي عن أشيائنا، مليانين شغلات.

احنا بحزيران يونيو، انت بتعرفوا انه الشهر يونيو هو بسموه الزهرة او الوردة. ليش؟ لانه حجر يونيو هو اللولو اللؤلؤ او حجر الكسندريت. شو يعني الكسندريت؟ الكسندريت هو حجر معروف باسم القياصرة والنبلاء، فيه عدة ألوان: الأخضر، الأحمر، الأصفر، البنفسجي والبني. يعني حجر هذا الشهر هو الكسندريت. كتير منكم ما سمعوش بالاسم، أو في منكم اللي سمع في الاسم. ليه؟ لأنه تم اكتشاف هذا الحجر سنة 1830 على يد فلاح روسي. اكتشفوا، شاف عدة ألوان، ومن هناك سموه باسم حجر القياصرة والنبلاء. وإحنا بنعرف إنه وين كانوا القياصرة؟ كانوا بروسيا. واحد فينا بيقدر يشتري هذا الحجر الكسندريت لأنه بيجي أرخص من اللولو. هو نوع من حجر من اللولو، وإحنا بنعرف إنه اللولو كيف بفوت بالصدفة، منفوت منجيبه. شغل اللولو بده شرح تاني. أما الكسندريت في كتير عم بيعتمدوه وبيلبسوه كخاتم، لأنه بيساعد على تخفيف الحزن والقلق، بطرد الأرواح الشريرة، وبنظم دقات القلب. نحنا بهذا الشهر اللي هو كله خضار عنا هون، هذا الشهر بتمتع إله صفة الزهرة هي الوردة، وحجره الكسندريت اللي بنظم دقات القلب وبطرد القلق، وبيكون فعال جدا. انه النساء اللي بيقرا شوي عن هذا الموضوع بحس بالفعل انه في كتير ناس جربوا لبسوا هذا الخاتم او اسويره، وحس انه ايش، انه هو ارتاح، حس انه ما صار يشعر باي شيء.

Ryan. زي ما حكينا بداية إنه بالسريانية كلمة حزيران إجت من حزر أو حزره ومعناتها القمح. أنتوا بتعرفوا إنه بدأت زراعة القمح قبل 10,000 سنة في منطقتنا، منطقة الهلال الخصيب اللي بتشمل منها أجزاء من العراق وسوريا وتركيا وفلسطين والأردن.

الإنسان يعتمد على بحياته على الغذاء اللي كان يصطاده على الصيد وعلى الثمار. يجمع الثمار، أي ثمار يلاقيه يأكله، أي شيء يصطاده يأكله. لكن إجا ما إجا القمح صار في إله نقلة كبيرة للإنسان، نقلة المجتمع البشري ونشوء الحضارات واستقرار المجتمعات البشرية. القمح في التراث الإنساني ارتبط بعديد من الأساطير والطقوس الدينية، كان يمثل الحياة والاستمرارية، وذكر بالنصوص الدينية والأدبية القديمة باعتباره رمز للعطاء والبركة. واعتبر القمح قديما أيضا تبادل تجاري هام بين الشعوب. اليوم القمح، محاصيل القمح هي الأكثر محاصيل في زراعة في العالم. احنا بنعرف انه اذا ما في قمح ما في خبز، ما في معجنات. احنا الانسان، مليارات البشر يعتمدون على الدقيق، الطحين اللي بيجي من القمح. السنابل الذهبية هي اللي صنعت الشعوب، هي اللي خبزت، هدول الشعوب اللي خبزت أول خبزة لإلها واستقرت ونشأت في الكرة والمدن. يعني القمح ما كانش مجرد محصول زراعي، بل كان قصة حياة وازدهار وحضارة لليوم. نحن منعرف إنه بأستراليا مشهور كمان القمح الأسمر، شفتوه؟ عندنا مزارع بأستراليا، لما إحنا بناكل الخبز الأسمر، مزارع السنابل بدل ما تشوفها عم بتلقلق بالشمس لونها ذهبية، بتشوف السنابل سوداء، والكول هاي موجودة بأدلايت، أكثرها موجودة بأدلايت.

الله الله اسمعهم، مين بيعرف قديش عمر هاي الأغنية؟ كتير حلوة، خلينا نكمل. أعزائي، حكينا عن القمح قبل شوي. أنا شفت القمح الأسود أو السنابل السوداء لما رحت على أدلت، ما شفتهاش هون بكوينزلاند. المهم أستراليا لا تستورد معظم احتياجاتها من الحنطة من القمح، بل هي أكبر، يعني هي من الدول الكبيرة المنتجة والمصدرة للقمح في العالم. وأهم المناطق في الإنتاج بأستراليا للقمح هي غرب أستراليا، نيو ساوث ويلز، جنوب أستراليا، فيكتوريا وكوينزلاند في المناطق الجنوبية من الولايات.

إشي يعرف بالحزام الزراعي الممتد عبر جنوب وشرق وغرب أستراليا، حزام القمح هيك بسموه. تنتج هناك كميات كبيرة تفوق احتياجاتها المحلية أستراليا، لهيك بيقولوا يعني أنا عم بقرأ هلأ إنه بتصدر جزء كبير من محصولها أستراليا إلى دول في آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا. لكن في السنوات بتعرض أستراليا فيها للجفاف بقل التصدير، ومرات بتضطر إنها تستورد مرات أنواع من الحبوب، لكنها بشكل عام أستراليا قارتنا الكبيرة، بلدنا الجميلة، مكفيتنا كليتنا من ناحية القمح والحبوب، وإحنا صرنا 28 مليون. أنا لما إجيت على أستراليا كانوا 7 مليون، قلت بس وين لقينا دولة 7-8 مليون؟ كنت تمشي بالشارع ما تلاقيش كتير اكتظاظ، أروح على كوين ستريت عشان أدور على الناس المكتظة، هناك بيكون الاكتظاظ. أنا جاي من بلد فيه اكتظاظ وازدحام سكاني، كنت أشتاق لهذا الاكتظاظ. يعني ما بعرف هلأ بتروح بتلاقيش محل لا تصف ولا محل تقعد، المقاهي بدك قبل ما تروح تلاقي مقهى فاضي بدك تحجز. صرنا 28 مليون يا جماعة، بكوينزلاند لحالة صرنا 6 مليون، وكل أسبوع عم بيجي على بريزبن خاصة كل أسبوع حوالي 700 نفر، كله عم بيجي على بلدنا يسكن عنا هون، بلدنا الحلوة كوينزلاند، بلدنا الحلوة بريزبن أستراليا. ونحن 98.1 FM من مدينة بريزبن، تابعونا كل يوم جمعة الساعة 3 البرنامج المباشر ضمن مجموعة اللغة الأرامية والسريانية.

على الأيام سامي كلارك، يا هلا حلو الغناي. أغنية لطيفة لما كان نسمعها زمان نقول له شو هالأغنية، بس طلع بالفعل بعدنا متذكرينا. أوكي أنتوانيت أهلا وسهلا فيها. رولا طحان أهلا وسهلا فيكم. أنتوانيت بتقول لما بيكون البرنامج مباشر بيكون منحس إنه لما بدنا نسأل بتسألي منقدر نجاوبك، إذا بنقول لك إشي بتقولي إنه فلان حكى فلان قال منحس إنه إحنا مع بعض. مزبوط، مع حق أنتوانيت. يا عمي يا عمي كتير حلو إنه الواحد كمان يتابع ويستنى البرنامج المباشر، معناته في كتير شغلات اللي بتجذب الناس إنه يسمع ده البرنامج. في كتير ناس بسمعوه بعدين مسجل. طبعا احنا في عنا صفحة على الفيسبوك، من هناك بنقدر نفوت بنقولنا على الرابط اللي هو 4EB أراميك سرياني عربي. كل برامجنا الحلقات كلها موجودة هناك. تجيني انطباعات بعد ما أخلص بقوله هيك وهيك بنخلص، أنا خلصت المباشر خلي انطباعات بعدين. بس الإشي الحلو إنه بتجيني انطباعات متأخرة بس كتير مجدية، يعني بنقول إحنا سمعناكي وسمعنا عن إيش حكيتي، يعني بيكونوا نصطين منيح. هذا إنه الواحد ينصت على شو أنا بحكي، أنا كتير مرات بحس حالي إني بحط كتير معلومات في ال، إذا بحط كتير معلومات بكون تو ماتش، يعني قولولي خبروني. بس الكلام بيجذب كلام، لما بعد أحكي متى على الحنطة بتيجي عبالي مثل، بيجي عبالي معلومة، بتيجي عبالي شغلات اللي ما بقدرش ما أحكيهاش. لهيك التلقائية واجبة وحلوة للي بدي أقدم برامج، والحمد لله أنا مزبوط رصيدي قليل من الأصدقاء اللي بسمعوني، لأنه بعملش دعايات لبرنامجي ومش كتير بحب الفيديوهات، أطلع بالفيديوهات صراحة وفيش من يصورني، بحب حدا يصورني من بعيد، ما بحبش أحط الفيديو هيك قريب على وجهي وهيك، يعني كتير مرات بحس حالي إني أنا تو ماتش. يلا مش مشكلة، المهم إنه إحنا دائما نكون مع بعض بهذا البرنامج المباشر أسبوعيا كل يوم جمعة الساعة 3 منتسلى ومنحكي ومنتحدد. بدنا ننتقل لموضوع تاني لكن يتعلق بالشهر حزيران. في مثل شائع ارتبطت، يعني شهر حزيران كتير مرتبط بالحكاية الشعبية والأمثال والتراث، وفي عنا حكم كمان، وفي عنا أمثال متداولة عن حزيران عن حزيران. مثلا في حزيران تطلع الثريا ويعتلي فيه الميزان. شو معناتها هاي؟ شو رأيكم؟ في إلها معنى أكيد، معنى كبير كمان. خلينا نعرف شو معنى في حزيران تطلع الثريا ويعتلي فيه الميزان. اسمع.

هذا القول مرتبط بالنجوم ومواسم السنة، خصوصا عند العرب، لأنه بيجمع بين ملاحظة فلكية قديمة وتنبيه موسمي. معناته في حزيران تطلع الثريا، أي في شهر حزيران يونيو تظهر مجموعة نجوم اسمها الثريا في السماء في وقت معين من الليل حتى الفجر. استخدموها قديما، استخدموا ظهورها قديما علامة على تغير الفصول. يعتلي فيه الميزان، المقصود بالميزان هو برج الميزان الفلكي، يعني أن موقع الشمس أو النجوم في هذا الوقت يكون قريبا من هذا البرج حسب التقسيم الفلكي القديم. يعني في حزيران تطلع الثريا ويعتلي فيه الميزان هو وصف تقليدي لحركة النجوم في هذا الشهر، يستخدم قديما لمعرفة دخول موسم الصيف، تغير الطقس، أوقات الزراعة والرعي. كمان عشان نعرف البرج من ناحية فلكية، يعني كان يستخدم هذا الشهر مثل تقويم طبيعي. تقويم هذا إشي كتير رائع نعرف المعلومة، ولا شو رأيكم؟ أنتوانيت أنت شاطرة بالفلك وهيك. يعني بقولوا من ناحية فلكية كتير شغلات هون كيف أنا ذكرتها، موافقة ولا لأ؟

استخدموا زمان العرب النجوم؟ كانوا يلاحظوا طلوع النجوم معينة قبل الفجر أو بعد الغروب، وكانوا يلاحظوا ويتابعوا مواقع النجوم في السماء خلال السنة، وكانوا يشوفوا تغير شكل السماء مع الفصول. من هون نشأ إشي اسمه الثريا والأنواء، وهي نجوم أو مجموعات نجمية يرتبط طلوعها بتغير الطقس. يكفي هيك معلومات، شو رأيكم؟

لمين هاي الأغنية لعزار حبيب؟ عشان بتتذكروا لعزار حبيب اللي هو توفى سنة 2007، مغني وملحن لبناني، ولد ببلدة حوش بعرف بقضاء رشية. احنا بنعرف انه عزار حبيب ترك لنا موسيقى وألحان جدا جدا جميلة، وكمان عنده ألبومات كتير. بعرفش إذا بتتذكروا ولا لا. المهم هلا بدنا نروح لموضوع تاني. أكيد أكيد أنا مبارح أو أول مبارح خلصت مسلسل بخمس أرواح، كنت بديته بأول رمضان وما كانش عندي وقت إني أنا أكمله، قلت خليني أكمله يا بنات، وكملته. خلينا نسمع شوي ونحكي عنه شوي.

0: حبيك نسوان العالم كلها بتسوى الصرماية لا بنت عمي ولا عليا ولا سمي ولا أي حدا بالدنيا
1: إذا كنت قد هالحكي عيده مرة ثانية
0: بدي خاف منك بعيده

0: مسلسل بخمس أرواح، النجمان قصي خولي وكريس بشار، صراحة روعة، يعني روعة الروعة. أنا بفكر إنه كريس بشار لازم تعمل ألبوم زي ما ناس تانين اقترحوا نفس الاقتراح قبلي. بتدور الأحداث حول شمس اللي هو بيصير وريث وحيد لرجل نافذ، للي ما حضرش المسلسل بعمل هيك ملخص صغير، لكن شرط إذا هو بده يورث إنه يلاقي إخوته الأربعة. أبوهن أبوه أخفى أطرهم عن العالم، لكن في وسط هاي رحلة البحث تتعقد الحياة، وبصير في قصة حب معه ومع سماهر. يعني سماهر كانت تحكي بدوي، لفظها جدا جميل، حضورها جميل، راقية، شاطرة، مبدعة.
1: أنا شمس عمير بعديس وبدي أدمغ، علم بدي أدمغ، حطوا لي دبكة قديش عام.

0: حضور طاغي لكاريس بشار المولودة في دمشق سنة 1976، أما قصي خولي كمان من مواليد نفس السنة 1976 ولد في طرطوس. كان حضورهم راقي جميل مبدعين. أنا قصي من زمان بتابعه وبقول عنه مبدع جدا، مبدع بالفعل بالفعل.
1: نجيب الحيل روح

0: كارس بشار هون مش أدت شخصية سماهر، كمان غنت بكل بأحاسيس جياشي، يعني غنت بجمال. أنا حضرت المسلسل، أنا بنتي بتحضر، أنا وياتها بنحضر دائما إنجليزي، وكانت بتحضر مسلسل تاني مصري بديش أقول اسمه، قلت لها طلعي أنا زهقت من المسلسل المصري هذا، أو بتحضري معي هذا المسلسل أو بقوم. قالت لا منحضر وانبسطت كتير. رولا طحان إلها رأي آخر، بتقول برأيي مسلسل خمس أرواح طالع من مدرسة المسلسلات التركية الخفيفة الكوميدية وبعيد عن الواقع المحلي يلي لازم يناقش قضايا بتهمنا بتعكس قصصنا. للأسف كتير مسلسلات سورية اتخذت هالمنحة وابتعدت عن الإبداع بالقصة والإخراج والأداء، ومؤخرا كل أسماء النجوم الكبيرة أخذت البريق وتركت المضمون، والنجوم الأقل حظا في تسليط الضوء عليها طلعت بمسلسلات فيها قصص وقضايا إنسانية مهمة. طبعا أنا بوافقك بجزء من الرأي. أنا كمان بتابع الدراما التركية كمان كتير والإنجليزية. حلو الرأي، حلو مشاركة الرأي. طيب قولوا لي شو انتو بتتذكروا انكم حضرتوا لإلهم هدول التنين مسلسلات. كل سنة بحضر مسلسل هيك، عطوني أكم من اسم لمسلسلات. بنرجع لأنتوانيت، بتقول بالنسبة لعزار حبيب كان في عنده غناني كتير كتير حلو الله يرحمه، زي يا ريعة ضيعتنا وعلى جبين الليل. طبعا هدول من أغاني عزار حبيب. تحياتي أعزائي، بدنا نروح لها قبل ما أنتوا هيك تحضروا لي اسماء لمسلسلات تاني، بدنا نروح لإيش؟ لا فقرة إعلانية قصيرة، خليكوا معي.
1: في فصل الشتاء تنتشر أمراض مثل الإنفلونزا وكوفيد 19 والفيروس المخلوي التنفسي RSV بسهولة أكبر. إذا كنت تبلغ من العمر 65 عاما أو أكثر فإن التطعيم سيقلل من خطر الإصابة بأمراض خطيرة ودخول المستشفى. تكون الحماية التي توفرها اللقاحات في أقوى حالاتها خلال الأشهر القليلة الأولى، لذلك ينصح بالتطعيم الآن لحماية نفسك خلال فصل الشتاء. من الآمن تلقي لقاحات الإنفلونزا وكوفيد 19 وRSV في نفس الوقت أو في زيارات منفصلة. تتوفر لقاحات الإنفلونزا وRSV مجانا لكبار السن المؤهلين ضمن البرنامج الوطني للتطعيم. لقاحات كوفيد 19 مجانية للجميع. تحدث إلى الطبيب اليوم لمعرفة ما هو الأنسب لك. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة health.gov.au/winter-vaccinations. تم إعداد هذه الرسالة بالتعاون مع الحكومة الأسترالية. إذا كنت مسافرا إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج هذا العام، فقلل من خطر إصابتك بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية والمعروفة أيضا باسم ميرس، وهي مرض تنفسي نادر ولكنه خطير. تشمل الأعراض الحمى والسعال وضيق التنفس والإسهال، ولحماية نفسك تجنب بخلطة المرضى والإبل وحليب الإبل غير المغلي ولحومها وبولها، واحرص على غسل يديك بانتظام. إذا شعرت بتوعك أثناء السفر فاخبر أحد أفراد طاقم الطائرة أو موظفي المطار. إذا ظهرت عليك أعراض متلازمة الشرق الأوسط التنفسية MERS في أستراليا فراجع الطبيب فورا واخبره بتاريخ سفرك. راجع موقع smarttraveler.gov.au الإلكتروني للحصول على نصائح السفر، وللحصول على مزيد من المعلومات تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني health.gov.au/MERS. رسالة من وزارة الصحة والإعاقة والشيخوخة التابعة للحكومة الأسترالية. Station sponsor.
2: يوجد نمل ناري في منطقتكم. إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملاً نارياً في ممتلكاتكم، قوموا بالإبلاغ عنه. سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري. ابحثوا عن Fire Ants Queensland أو Fire Ant QLD أو اتصلوا بالرقم 132 ANT. الرقم هو 132268. صرحت به حكومة كوينزلاند بريسبن. Authorized by the Queensland Government, Brisbane. Station
3: sponsor.
2: يوجد نمل ناري في منطقتكم. إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملا ناريا في ممتلكاتكم، قوموا بالإبلاغ عنه. سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري. ابحثوا عن Fire Ants Queensland أو Fire Ant QLD أو اتصلوا بالرقم 132 ANT. الرقم هو 132268. صرحت به حكومة كوينزلاند بريسبن. Authorized by the Queensland Government, Brisbane.
3: Station sponsor. رسالة من برنامج فحص الثدي في كوينزلاند. يوصى بإجراء فحص الثدي كل عامين، وهو أكثر فعالية للنساء من عمر 50 إلى 74 عاماً. قد ينقذ فحص الثدي المنتظم حياتك من خلال الكشف المبكر عن علامات سرطان الثدي. كما نوفر فحصاً مجانياً للنساء في الأربعينيات من العمر وللنساء من عمر 75 عاماً فما فوق. لا تحتاجين إلى تحويل من طبيب، ويمكن توفير مترجم فوري. لحجز موعد اتصلي على الرقم 132050 أو احجزي عبر الموقع الإلكتروني breastscreen.qld.gov.au. معتمد من قبل حكومة كوينزلاند. بريسبن ستيشن سبونسر.
0: أعزائي، انتهى الوقت، نلقاكم الأسبوع القادم الساعة 3. كانت معكم دينا سليم حنحن.

اهلا وسهلا بكم اعزائي المستمعين وحلقه جديده وبرنامجكم المباشر على شواطئ دجله من راديو 4 إيبيا القسم العربي. برنامج على شواطئ دجله ياتيكم كل يوم جمعه الساعه 11 مساء بتوقيت بريزبن استراليا، الساعه 4 بعد الظهر بتوقيت بغداد. معكم في الاعداد والهندسه الاذاعيه محدثكم عمار بركات.

وأن أراك بعين قلبي جنة. يا من بقربك مر الحياة يطيب. أعزائي المستمعين، على شواطئ دجلة معكم من القلب إلى القلب. مستمعينا، أوبريت حلوى بغداد لأول مرة بصوت الفنانين قاسم السلطان، تيسير السفير، نؤاس أموري، رعد الناصري، نصرة البدر، وباسل العزيز. العمل من ألحان الفنان نصرة البدر، ومن كلمات يوسف السوداني ومحمد الصادق وأبو الحسن العقابي. لنستمع إلى أوبريت حلوى بغداد.

0: What you hear on community radio is governed by the Community Radio Codes of Practice. The Codes of Practice cover matters relating to program content, including local content, news, current affairs, Australian music content, programs for children, and the responsibilities associated with broadcasting to the community. They also cover aspects such as community access and participation in the operation of this service. Copies of the codes are available on the 4EB website.
1: Do you want to get involved in community projects and events? Become a member today. For only $40 a year, you can get involved in local communities, events and projects here right at the station and around Brisbane. You also get access to broadcasting training that will give you exciting opportunities to express your unique voice and connect with diverse audiences. Become a member today by calling the office on 07-3240-8600 or head to our website. Concession prices are also available.
2: تحدث حرائق الغابات كل عام في كوينزلاند. حان الوقت لتحضير عائلتك ومنزلك. ضع خطة نجاة من حرائق الغابات حتى يعرف كل شخص ما يجب القيام به. احزم مجموعة أدوات الإخلاء مع جميع الأغراض المهمة التي تحتاجها عائلتك. تحقق من تصنيفات خطر الحريق واستمع إلى أي تحذيرات من حرائق الغابات. اعرف المزيد. ابحث عن Bushfire Survival Plan. صرحت به حكومة كوينزلاند بريسبن.
3: Station sponsor.
4: أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين. راديو 4EB القسم العربي الزمن والطاقة. يصادف أحيانا تواريخ نعيشها قد لا تحدث مرة أخرى، مثل 12-12-2012 أو 8-8-88 أو 25-1-25. قد يكون حديثنا بالتواريخ مصاحب لعالم الأبراج أو مرتبط بشاكرة الجسم. كل هذا الحديث مع الزميلة الأستاذة المدربة بالبرمجة اللغوية العصبية والعلاج بخط الزمن والتنويم المغناطيسي الزميلة نجلة الشوني. أهلا وسهلا.
5: أهلا وسهلا أستاذ عمار. وحديث الأرقام هو حديث حلو مشيق الحقيقة كتير.
4: نعم.
5: لأني إذا جيت تفكر الكون كله قائم على الأرقام وخاصة الأرقام 3-6-9، فبيقولوا لك كل شيء مكون بالكون من هدول الأرقام.
4: 3-6-9
5: هي بيقولوا أرقام تسلا 3-6-9.
4: نعم.
5: فمضاعفات العدد 3 لأني أيوة. خلص هدول هن ما في بعدهم، ما في بقى ال 12. فلما كمان أي أرقام لما بتضاعف، لما بتشوف مثلا 3-4-3-3-3-2 كمان إذا ما بتجمعهم كله بيطلع مجموعهم 3-6-9.
4: طيب هذا الحديث يأخذنا إلى كثير من عالم الأرقام ومزايا. مثلا رقم 1 هو الوجود، الله سبحانه وتعالى،
5: البدايات.
4: مثلا رقم 2 الليل والنهار، الشمس والقمر،
5: الثنائيات.
4: الرجل يعني الذكر والأنثى.
5: صح.
4: نعم. لما تيجي على الأرقام مثلا خلينا شوية نروح الثلاثة، المثلث، الأبعاد،
5: الثالوث المقدس.
4: نعم.
5: الأبعاد الثلاثية، عمر سيدنا المسيح 33.
4: نعم. أشعات الأشعات الكونية ألفا وجاما وبيتا.
5: ايه. مثلا الثلاثيات
4: الألوان الرئيسية هي الأحمر والأزرق والبني. الألوان الأساسية بعالم الأشعة. نعم. أيضا 4 الاتجاهات، 4 طابع الناس، المائي والترابي والهوائي.
5: صح.
4: والناري.
5: yeah.
4: نجي على 5 البداية والنهاية والحل والوسط والخاتمة، أو تفاصيل كثيرة أو الجيش، المقدمة والقلب واليمين واليسار. نجي على رقم 6. هذا كل رقم إلى نوصل مثلا يوم 7. سبع
5: طبقات للجلد، سبع سماوات، سبع
4: أيام،
5: سبع أيام.
4: يعني نجي على رقم 8، أبواب الجنة 8 مثلا.
5: yeah.
4: أشياء كثيرة بالرقم 8.
5: والثمانية بالإنجليزي هي رقم الإنفينيتي، رقم الازدهار، رقم الوفرة، رقم الصعود والنزول. لأني إذا بتطلع على رقم 8 بالإنجليزي هو صعود، دائرة، نزول، دائرة، مثل الحياة، مثل حياتنا بشكل حياتنا،
4: دورة
5: اليوم،
4: الحياة بشكل
5: دورة عام. الحياة ما في دائما صعود، صعود في صعود وفي نزول وفي هبوط وصعود.
4: طيب.
5: فهي إشارة الإنفينيتي، الشيء اللامتناهي يعني. فبتمثل رقم 8 هي بتمثل رقم الوفرة والازدهار.
3: 9 يعني 9
5: تسعة رقم الاكتمال.
3: اي 9 اشهر الانساني
5: رقم يعني الاكتمال. وبالتالي نحن هلا سنتنا مجموعة 20 25 مجموعة 9. فهي بيقولوا سنة الاكتمال. لما بصير سنة الاكتمال معناتها بصير عندك عم تكتمل دورة زمنية معينة. فهي الدورة الزمنية فبدها تطالع كل شيء في عندها بقيان من حروب، من صواعق، من مشاكل، من كوارث، من فيضانات، من حرائق. وعم نلاحظ ببداية السنة لهلا حس حالي عم بحكي مثل ليلى عبد اللطيف. فهي رقم 9 رقم النهايات. بيقولوا هالسنة سنة الحي الخشبي بالسنة الصينية. فكمان بتمثل الثوران، الفيضان، الانقلاب الجذري رأسا على عقب، حتى لأن العدد 9 خلص اكتمل. السنة الجاي بده يرجع تبدأ دورة جديدة، بداية جديدة، فلازم يصير تصفيات. شغلة تانية مهمة كتير على المستوى الروحي، منلاحظ كمان على مستوى الروحي منلاحظ انه في رفع بالوعي بشكل عام، وبالمقابل في انخفاض كتير بالوعي يلي عم بيسبب حروب وكوارث. ان ارتفاع بوعي الانساني، ناس كتير بلشت تهتم بالدورات السلف ديفلوبمنت، التنمية البشرية، التطوير الذاتي، الاهتمام بالارواح، بالروح، بالذات، بالنفس. كتير كتير صاروا في وعي، صار بيقولوا له بالانجليزي awareness، وعي، وعي على مستوى الأشخاص مي طبيعي، وعي على الأمراض، وعي على اللقاحات، وعي كتير كبير. يعني الناس بلشوا يوعوا انه ليش نحن ماشيين على وتيرة واحدة وعم نشوف الثورات اللي عم بتصير، ثورات على الأنظمة انقلابية، يعني رأسا على عقب، يعني من 0 to 100 عم بتصير التغيير بالله. فتسعى التغيير هو رقم التغيير، رقم الانقلابات. فهذا الوعي الإنساني اللي عم بيصير مقابله، لأني عم بيصير فوضى، مو فوضى، عم بيصير حروب كتيرة. فلما بتكتر الحروب والكوارث بيكتر الوعي الإنساني.
3: طيب، في حلقة سابقة تحدثنا أنه هذه السنة سنة النهايات، وإن شاء الله نهايات كل الأشياء السلبية وبداية الأشياء الجيدة إن شاء الله.
5: إن شاء الله، إن شاء الله.
3: طيب، احنا ما نحكي أعزائي المستمعين عن توقعات بشكل غير علمي، لكن نتحدث بطريقة لغة الأرقام وبالواقع وما يحصل بالواقع. نحن هنا لا ننجم،
5: لا أبدا، هذا علوم، علم. نعم. الأرقام علم معروف منذ الأزل،
3: نتحدث بعلم الرقم. فلهذا هناك أرقام وتواريخ غريبة ومتشابهة.
5: صحيح.
3: مثل نتذكر في عام 2012 طلعت إشاعة أنه الكون سينتهي وسيكون يوم القيامة وحضروا حالكم، وكل واحد كان عامل خطأ كبير راح يعتذر والاعترافات بالذنوب كبيرة، وجاني اتصال من منطقة بعيدة فبيسألني شو الأخبار عندكم في أستراليا. قلت له لا، إحنا صار عندنا يوم القيامة، أنت استنى.
5: لأني أول الناس بنستقبل التاريخ الجديد.
3: نعم، تصديق الخرافة، أو مرات إحنا نصنع الكذب أو نصنع علامات استفهام وعلمنا يخلينا نصدقها، لأنه لسنا وحدنا من يعيش هذه الحالة أو هذا الرقم أو هذا التاريخ. فالتاريخ مرات يأخذنا إلى توقعات تفتح لنا أبواب وآفاق كثيرة، منها الجيدة ومنها السيئة.
5: صحيح.
3: نحن الآن على سبيل المثال في 88 توقفت الحرب العراقية الإيرانية. رقم غريب. 4 8. طيب،
5: شفت عم نحكي قبل شوي عن الرقم الثمانية، فمضاعفات 8 8 8 وهو رقم النزول والصعود والوفرة والازدهار، فتضاعفوا 4 مرات. إذا جمعت 8 8 16 8 32 2 3 5، ما هيك؟ 8 8 16 88 لأني في 1 و9 أكثر بيطلعوا، فإذا جمعتهم كلهم كمان بيطلع معك الـ8.
3: طيب
5: مضاعفاتها، مضاعفات
3: نعم. الستة. نعم نحن الآن في مثلا 25 1 25.
5: إيه كمان هذا تاريخ مميز، ب25 1 25 بتنجمع الكواكب الستة على مدار واحد، وهي حادثة نادرة ما بتصير كل 5000 سنة إنه تنجمع الكواكب على مدار واحد. ويقال إنه الكواكب الـ10 مجموعة على خط واحد بنفس اللحظة. فهذا يوم مميز، بيكون يوم قوي، لذلك واحد بيكون يمكن هلا تأخرنا بالحكي عليه، بس حتى هي الأيام كلها خير وبركة لما بتكون فيه الطاقة قوية كتير، يعني إنه مجموعة الكواكب كلها على خط واحد. فهل هالطاقة هاي كلها بتأثر علينا نحن سكان الأرض، فبصير أشياء غريبة إذا ما انتبهنا منها وما عرفنا كيف نستثمرها لمصلحتنا بتنقلب ضدنا، لأني عم بتجينا طاقة قوية وما عم نعرف كيف نتعامل معها. فبنا ننتبه كتير من خلال الوعي، ننتبه كتير من هالطاقات من أفكارنا، ننتبه أفكارنا دايما، ننتبه من عقلنا بشو عم نفكر. هل عم نفكر بطاقات أفكار سلبية؟ لأن الأفكار السلبية بتجيب ما يشابهها، فلما بتكون الطاقة قوية بتجيب لك أفكار سلبية متشابهة لها الأفكار هاي، فبصير معك شيء سلبي.
3: نعم.
5: أما إذا كانت أفكارك إيجابية، الطاقة قوية كتير بتجيك أفكار إيجابية متشابهة، فبتتحول يعني مثل بصير طاقة خلق. يعني أنت إذا عم بتفكر بحدوث شيء جيد جميل معك، هاي طاقة إيجابية، فكر إيجابي عم بيدعمه طاقة قوية، وبالتالي عم بيجيب معه حقيقة إيجابية. يعني بيقولوا له manifest يعني جذب.
3: نعم.
5: جذب شيء إيجابي ما يشابه ما تفكر به. وأنا من زمان قلت يعني قلت بفيديوهاتي، واين داير بيقول أنت تجذب ما أنت عليه الآن وليس ما تفكر به، ما تريد أن يحدث معك. لذلك انتبه من أفكارك، شو هي الأفكار اللي عم بتفكر بتدور براسك؟ هل هي أفكار سلبية؟ هل هي أفكار عدوانية؟ هل عم بتفكر بتأنيب الضمير؟ هل عم بتراجع نفسك وبتلوم وبتجلد ذاتك إنه أنت غلطت مع فلان وغلطت مع علان وما بعرف شو، أو لازم تنتقم من فلان ولازم؟ فهي الأفكار السلبية كلها بتجيب لك أكتر منها، بتجيب لك مصايب. واضحة الفكرة؟ بينما إذا واحد كان عم بيفكر بالامتنان، بالطاقة الإيجابية، قديش هو ممتن حاليا مثلا، أي شغلة، ممتن قاعد هون بهذا المكان، متاح له علوة خبزة ومي، بس إنه هو عم بيفكر بشعور، عم بيشعر بشعور حلو، بيفكر بأفكار سلبية، ممتن إنه حتى لو عنده خبز ومي إنه منيح، قناعة وامتنان، مو بس قناعة وامتنان، فبزيد من هالأشياء اللي عنده.
3: لغة الأرقام وطاقة الأرقام مرات تغلب كثير بالمواقف. في علم الفلك مثلا، السومريين كانوا ينظرون إلى السماء والفلك بخمس كواكب فقط سيارة، واستطاعوا في هذه الخمس كواكب حسب مسافة بالكيلومتر أو بما يعادل أو يقارب الكيلومتر من معبد من أور في ذيقار بالعراق إلى بعل
5: عنده.
3: لغة الأرقام وطاقة الأرقام مرات تغلب كثير بالمواقف. في علم الفلك مثلا، السومريين كانوا ينظرون إلى السماء والفلك بخمس كواكب فقط سيارة، واستطاعوا في هذه الخمس كواكب حسب مسافة بالكيلومتر

0: دوران الأرض حول نفسها وحول الشمس والقياسات الفلكية، أيضا الرحلات البحرية والاتجاه والسفر من خلال متابعة الكواكب. كل هذا لغة الأرقام هي سيدة الموقف. الرقم موجود حتى في القرآن في سورة الكهف، 300 سنين وازدادوا 9. سألوا ليش 9؟ قالوا لو حسبتها بالعام الميلادي 300 عام وازدادوا 9، لو تحسبها بالميلادي 300 سنة، لكن تحسبها بالهجري 309، فأعطاك نسبة قياس غير قابلة على الشك. إذن
1: وأيضا هي عفوا، وهذا الرقم بالذات بهالآية كمان قريت عنه، إذا بتعد الكلمات اللي موجودة بهذه الآية لحد لما بتوصل لحد 300 بيكون عددها كمان 309. سبحان الله، يعني الأرقام، الكون كله مبني بطريقة غريبة عجيبة. سبحان الله، كله قائم على الأرقام. قلت لك كله قائم على الأرقام.
0: وفي شيء ثاني أيضا، الحاسة بهذه الآية بصورة الكهف مثلا، احنا آسفين أعزائي المستمعين ندخل في موضوع لكن هو موضوع علمي بحت نستشهد في آيات قرآنية. الإعجاز العلمي في قوله فضربنا على آذانهم، الآذان الأذن أقوى حاسة تقدر رأسا تستيقظ بها. والله سبحانه وتعالى قال ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. يعني السمع، أنت بتسمع أي شيء تسمعه رأسا تصحى. أما يمكن إذا أكو ناس تستمع بالغاز لما تصير حريق تشتم شيء سام أو شيء دخان ما بتلحق لأنه مو بسرعة تحس، لكنه لما تسمع صوت قوي رأسا مباشرة تصحى. إذن السمع أقوى حاسة موجودة عند الإنسان. سبحانه وتعالى لما خلى على آذانهم شيء مثل مسكر حتى ما يستيقظوا مع اختلاف الأوقات والزمن لمدة 300 سنة، هنا هاي الأرقام 300 سنة إنسان ما بيسمع لأنه الأذن مسكرة.
1: صحيح،
0: هذه شيء إعجاز قرآني. نعم، لما الإنسان يرى النور في البصيرة أو بالشاكرة عد الإنسان. قبل ما نذهب إلى علم الشاكرة ست نجلة، يعني هذه لغة الأرقام وهاي التواريخ العجيبة اللي يمر بها الإنسان وإلها تأثير بالعالم، تأثير حتى على الناس.
1: الأمر لما بيكون مكتمل كمان بيصير المد المي قوي، فبيراقبوا حركة المد والجسر على خلال حسب حركة الأمر، حسب الأمر كبره وصغره.
0: وأيضا المذكور والقمر قدرناه منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. مثل لغة الناس لما حاليا أعزائي المستمعين، يعني الناس تفكر من تروح على الأبراج والله يقول لك أنا ولدت بشهر الواحد إذا برجي الدلو، أنا ولدت بشهر الكذا إذا برجي كذا. أنت ولدت بشهر الواحد بالتقويم الميلادي، هذا التقويم الشمسي، أنت حسبت بتقويم شمسي ساعة وجود الشمس أثناء الولادة وحساب 24 ساعة يوم كامل. أنت ما حسبت بتقويم القمر.
1: صح،
0: والقمر قدرناه منازل. المنازل هو أين يقع القمر، 33 منزل القمر. وبالنسبة للشمس لما تقول طالع الشمس، طلعت الشمس، فأنت لما تيجي تحسب مثلا أنت إن ولدت في 1/1 مثلا 2073، أنت حسبت تقويم ميلادي شمسي 365 يوم، 300 يعني هذه السنة أنت حسبتها سنة شمسية، سنة متعلقة بدوران الأرض حول الشمس باكتمال دورانها والفصولها. أين القمر؟ ما موجود القمر. إذن هناك طريقة حسابية خاطئة في الأبراج، هاي البرج اللي تقرونه بالجرائد وتطلع بالتلفزيون، وهذا هو الطلع، ساعة طلوع الشمس. أما البروج، منزلة القمر، توقيت القمر، حسابات غير حسابات.
1: أكيد.
0: قرر نروح فاصل ونرجع.

مساء الخير، ازيك استاذ عمار؟ عايز اتكلم معاك انت وكل المستمعين الرائعين اللي بيستمعوا لبرنامجك عن حكاية عجبتني جدا، وهتكلم بالمصري عشان عايز اتكلم من قلبي. الحكاية دي عن طبيبة عظيمة اتوفت في عام 2024، وهي كانت طبيبة وأم وكاتبة. وأنا حقيقي سمعت لها مرة بودكاست وألهمتني بصدق، يعني أنا قلت طب ما أنا طبيبة وكاتبة زيها يعني، لكن طبعا حسيت الفرق في نقطة مهمة جدا، إن هي عندها 104 سنة. الله يرحمها، هي توفت في 2024، لكن حياتها كانت مليانة إنجازات وأشياء عظيمة عملتها. كانت طبيبة شمولية، يعني كانت بتفكر إزاي الدمج بين الكشف الطبي الجسدي والناحية النفسية، وده كان طبعا موضوع جديد جدا لما بدأته من سنين طويلة. وشاركت في تأسيس الجمعية الأمريكية للطب الشمولي سنة 78، اتولت رئاستها وأسست أكاديمية عن ما وراء علم النفس والطب. وأنا مهتمة جدا بموضوع علم النفس والطب مع بعض، وعارفة أن هم لهم علاقة قوية جدا ببعضهم، وفي بعض أبحاث عندي يعني قمت بالبحث في الموضوع دوت. جلادس أكتر حاجة عجبتني فيها الست اللي حققت كل الإنجازات و تم تكريمها في أمريكا وإدخالها إلى قاعة مشاهير النساء في ولاية أريزونا سنة 43. هي تزوجت وأنجبت 6 أطفال من ويليام ماجاري، عشان كده هي اللقب بتاعها جلادس ماجاري. ولما تزوجته قعدوا مع بعض، ولكن لما كان زوجها في عمر 70 بعد زواج 46 سنة طلب الانفصال. وهي بتحكي في البودكاست ازاي هي تلقت الطلب دوت بعد علاقة طويلة، اطفال احفاد، طبعا يعني كانت مستاءة جدا، ولكن بعد كده يعني شعرت هي ازاي ان هي ممكن قادرة، مع ان هي العمر كله كان كل انجازاتها هي وزوجها، قدرت تكمل سنين طويلة بعد كده وتحقق نجاحات، لأن هي حست أنه خلاص يعني أمر واقع، وهي عايزة تتصرف زي الأمر الواقع ده وتفضل ناجحة زي ما هي. هو توفى في 2008، لكن زي ما أنا بقول هي استمرت ل 2024. ألفت كتاب وهي عمرها فوق 100 عام، والكتاب ده قالت فيه أسرارها، أسرارها الخمسة للنجاح ولحياة ممتلئة بالرضا. وسمت الأسرار ديت سمتهم اللي هم 5 L's، يعني كأنها بالعربي الخمس لاءات. طبعا هم الألفاظ مش هتكون كلهم أولهم لام زي العربي، لأنه العربي بيختلف، لكن هي هم life الحياة، love laughing labor and listening. هنقول كل واحد دلوقتي بالعربي بتقصد بيه. life هي قالت ان اللايف اند لايف اند لاف، الحب والحياه مرتبطين ببعض تماما، لدرجه ان هي بتشبههم بالمراه الحامل، وان الحب بيغذي الحياه تماما زي ما بتكون الام بتغذي جنينها في كل وجبه بتاكلها. يعني في رابط لا ينفصل طبعا بين الام وبين جنينها، فهي الطفل ما بيقدرش يتغذى الا من خلال امه. فهي شافت انه الحياة لا تستطيع الاستمرار من غير ما يكون في حب ومحبة للناس اللي حوالينا والناس اللي تهمنا. وقالت ان الحب ده اقوى وسيلة شفاء، هيلينج، مش الحب العابر، لكن الحب العميق والمخلص. وهي مؤمنة بان الحب ده هو اساس كل شفاء، حتى لو كان المرض جسدي، وطبعا لو عاطفي او روحي، فطبعا ده الاتجاه اللي هي خدته في حياتها. نيجي للضحك اللي هي القلة الثالثة من اللقب. هي قالت حكاية مضحكة، وقالت ان هي وهي صغيرة كانت بتأدي دور ضفدع في مسرحية مدرسية، ولبست لبس للضفدع
لبس بيلمع كده ولونه أخضر، ومامتها هي اللي صنعته لها، وكان العرض جميل وأهلها جايين يتفرجوا عليها في المسرحية ديت اللي هي مع المدرسة. كان مطلوب منها هي إن هي تنط أو تقفز فوق بركة فيها مية، ولكن هي تعثرت وسقطت في البركة دي، فبدأ اللون الأخضر اللي في هدومها يتلاشى، وطبعا نزل بقى اللون كله بقى على وشها وعلى جسمها، والجمهور كله قعد يضحك اللي جايين يحضروا المسرحية المدرسية، حتى مامتها وإخواتها قعدوا يضحكوا. بس لما رجعوا البيت هي كانت محبطة وغاضبة طبعا، وإخواتها بقى قاعدين يحكوا لبقية العيلة شفتوا حصل إيه لأختنا، وشوفوا بيضحكوا عليها يعني. لكن هي قالت إن والدتها كانت حكيمة جدا، قالت لإخواتها خلاص استمتعتم وضحكتم، جه الوقت اللي احنا كعائلة نعلم أختكم إزاي لما يحصل موقف محرج تخلي الناس يضحكوا معاها مش يضحكوا عليها. وبتقول إن الدرس ده شكل مسار حياتها، فضلت في أي عقبة تقابلها تحاول تتعامل مع العقبة دي بروح الدعابة والدعابة واللطف، بحيث إن هي حتى لو في شيء ممكن يحرجها تقدر تتغلب عليه وتخلي الناس تضحك معاها بدل ما تضحك عليها. أعتقد دي نصيحة جميلة جدا لأي أم بتربي ولادها، وفي الزمن اللي فيه تنمر وإن فيه كتير قوي من الناس ممكن يسخروا من طفل لو هو مختلف عنهم، تعرف تعلمه إزاي إن هو يضحك مع الناس ما يخليهمش يضحكوا عليه. احنا خلصنا 3 لام دلوقتي او 3 ال، ندخل بعد كده على ان هي افكارها عن الليبر او العمل. كانت افكارها عميقة جدا، وقالت ان العمل الهادف لا يتعلق فقط بما نفعله ولكن بالسبب الذي نقوم به من اجله. يعني باختصار الفكرة اللي انا بحترمها جدا وبطبقها في حياتي، فكرة ان انت يكون عندك meaning for life او حياة هادفة، ولازم الحياة الهادفة دي تكون لهدف له معنى، مثلا شيء هيفيد البشر هيفيد المجتمع. يفضل جدا تكون هي دي الحياة الهادفة، لكن حتى لو انت هدفك شيء هتعمله لأسرتك او شيء معين هتعمله يستفيد منه الدايرة القريبة منك، ده شيء هادف برضه. فهي سافرت مثلا وهي عندها 86 سنة، راحت أفغانستان عشان تساعد المريضات هناك. هي حتى لما كانت بتتكلم في البودكاست كان ساعتها عندها 103 سنة، كانت بتقول إنها بتشتكي من حالة يعني قريبة من العمى، يعني خلاص يعني البصر عندها تضاعفت قدرتها، نقصت قدرتها على الرؤية بحيث إن هي أصبحت شبه عمياء، وطبعا تعاني من صعوبة في السمع. وطبعا دي حاجات يعني متوقعة في السن الكبير، ده بتحتاج مشاية. ولكن ما عدا كانت بتسمع كتب صوتية اللي هي الأوديو بوكس، وتصمم تمشي على الأقل كل يوم 1000 خطوة ولو طبعا بالمشاية أو بالعصاية، وبتحاول تخيط من غير ما تبص، يعني تعمل خياطة لأن اتعودت على إن هي بتخيط طول عمرها، فبتحاول تعمل خياطة. ده بيدينا قد ايه يعني تفهم لقد ايه اصرارها على ايجاد معنى في كل مرحله من مراحل حياتها، وده حقيقي شيء انا اعجبت بيه جدا. اخر لام عايزين نتكلم عليها او ال اللي هي listening، الاستماع. الاستماع يبقى احنا قلنا دلوقتي الاربعه ال اللي فاتوا، اتكلمنا عن life و love و love وليبر، دلوقتي هنيجي للليسننج اللي هي الاستماع. وهي بتؤمن ان الاستماع شيء مهم جدا وبينعكس في مشاعرنا، لو احنا بنتكلم مع حد بنحبه هنقدر ان احنا نحسن الاستماع له. وشاركت قصه عن مريضه وقالت ان هي كان عندها مريضه، فهي احالتها لطبيب متخصص في مجال تاني، ولما رجعت لها المريضه دي كانت محبطه جدا، وقالت لها كلمة واحدة، قالت لها ده حتى لم يستمع إلي. لم يستمع إلي لأنه للأسف بعض الأطباء أحيانا ما بيبقاش كله أذان صاغية للمريض، وبيبقى واخد الموضوع على إنه المريض مجرد رقم، فعايز بس يعرف الكلام اللي مكتوب في التحويل وبيقول لها وجهة نظره من غير ما يسمع لها بالصورة اللي هي تستحقها كمريضة.
من الوقت ده بدأت جلادس تجمع الأطباء وتقول لهم إن إحنا العلاقة بيننا وبين المريض مش بس إن إحنا بنعالجهم، إحنا لازم نحب المرضى دول، لأنه الحب وسيلة للشفاء. وركزت على إننا لما نسمع حد نسمعه بالقلب، وده هيسيب انطباع جميل عند الإنسان ده. أنا حقيقي لما سمعت الكلام ده حسيت إنه هو سايب انطباع جميل جدا عندي. أكتر حاجة عجبتني وهي وأنا بسمع البودكاست بتاعها هو طريقتها وهي بتحكي القصص، طريقة جميلة جدا وهي بتحكي القصص، وزي ما هي عاشت أكتر من قرن وبرضه بتحكي كل القصص بتاعتها بطريقة روح الفكاهة والحيوية والتواضع. حقيقي أنا عايزة أقول يعني لو هسيبكم مع الفايف إلز اللي اتكلمنا عليهم: love, life, love, listening and labor، الحب والحياة والضحك والعمل والاستماع. لو هسيبكم حاجات المهمة دي هقول إن إحنا نفتكر لو إحنا المبادئ دي قدرنا ندخلها في حياتنا مهما شغلتنا الحياة، وإذا كانت سيدة عمرها كان 103 سنة قدرت تعمل ده طول عمرها، طب إيه عذرنا إحنا؟ ربنا يرحمها وربنا يساعدنا كلنا إن إحنا تكون حياتنا حياة هادفة وجميلة. شكرا لكم.

0: Do you want to get involved in community projects and events? Become a member today. For only $40 a year, you can get involved in local communities, events and projects here right at the station and around Brisbane. You also get access to broadcasting training that will give you exciting opportunities to express your unique voice and connect with diverse audiences. Become a member today by calling the office on 07-3240-8600 or head to our website. Concession prices are also available.
1: تحدث حرائق الغابات كل عام في كوينزلاند. حان الوقت لتحضير عائلتك ومنزلك. ضع خطة نجاة من حرائق الغابات حتى يعرف كل شخص ما يجب القيام به. احزم مجموعة أدوات الإخلاء مع جميع الأغراض المهمة التي تحتاجها عائلتك. تحقق من تصنيفات خطر الحريق واستمع إلى أي تحذيرات من حرائق الغابات. اعرف المزيد. ابحث عن Bushfire Survival Plan. صرحت به حكومة كوينزلاند بريسبن.
2: Station sponsor.
3: Brisbane just keeps getting better. From Pilates to paddleboarding, Brisbane City Council has hundreds of free and affordable activities so you can move more for less. Search Active and Healthy Brisbane to find out more. This is Brisbetter.
2: Station sponsor.
4: لازلنا معكم أعزائي المستمعين وعلى شواطئ دجلة من راديو 4E بالقسم العربي. أعزائي المستمعين، دائما ما ينبهنا أهلنا خاص باللهجة العراقية بكلمات غريبة: خاف توقع، خاف تتأخر، خاف تتمرض. وكلمة خاف من الخوف، ودائما الخوف مرتبط بالمجهول والمستقبل، والخوف وهم. بينا نكبر هذا الوهم وبينا نصغره، وما حملناه وما تعلمناه من الأهل اجينا نطبقه على أولادنا. وعكس الحزن، الحزن مرتبط بالماضي وحدث مر في حياتنا بالماضي. لذلك علينا أن ندرك إننا نعيش يومنا حسب مقاساتنا نحن، ونحن من نجعل يومنا متفائل بالخير أو متشائم بالحزن. لذلك لنجعل لنا مساحة للتأمل بشيء إيجابي لنعيش الحياة بشكل صحي وبصورة جميلة، ونعلم أولادنا من الصباح الباكر بالتفاؤل والابتسامة. وسلامتكم أعزائي المستمعين.

لازلنا معكم أعزائي المستمعين وعلى شواطئ دجلة من راديو فوري بالقسم العربي. أعزائي المستمعين، إن نجاح أي علاقة لابد من أن تكون واقعة على أركان قوية مستندة عليها. أولها الاحترام، وهي مسألة ثقافة التعامل مع المحيط وانعكاس سلوك الفرد في التواصل مع من حوله. ولا يقتصر الاحترام على الأشخاص بل على الطبيعة أيضا. أيضا الصدق والصداقة، وأيضا تبنى على المواقف التي يمر بها الإنسان ومدى وقوف من حوله بجانبه في أحلك الظروف. أيضا القدرة على التعبير، أحيانا تخوننا القدرة على التعبير ما في داخلنا فنخسر مواقف وأشخاص قريبين بإحساسنا بهم، لكن لم نكن قادرين على التعبير بشكل صحيح. ربما الوقت والمكان والظروف لم تكن مناسبة، وربما قدرتنا على التعبير لم تكن جيدة.

0: You're listening to Radio 4EB FM 98.1. The next program is in the Arabic language.
1: أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من ليل وتراث.

الليل هو نهاية النهار وبداية مرحلة غروب الشمس التي خلقها الله للراحة والسكينة.

رقب إذا جن الظلام زيارتي، فإني رأيت ليلا أكتمل السر، وبي منك ما لو كان بالبرد ما بدا، وبالليل ما أجى وبالنجم لم يسر.

خليلي، ما بال الدجى لا تزحزحا، وما لعمود الصبح لا يتوضحا، أضل النهار المستنير طريقه، أم الدهر ليلة كله ليس يبرحا، وكطال علي الليل حتى كأنه بليلين موصول فما يتزحزحا.

كم ليلة بت مطويا على حرق، أشكو إلى النجم حتى كاد يشكوني. والصبح قد مطل الشرق العيون به، كأنه حاجة في كف مسكين.

وليل كموج البحر أرخى سدوله، علي بأنواع الهموم ليبتلي. فقلت له لما تمطي بصلبه، وأردف إعجازا وناء بك الكلي. ألا أيها الليل الطويل ألنجلي بصبح، وما الأصباح منك بأمثلي. فيا لك من ليل كأن نجومه، بكل مغار الفتل شدت بيذبل.

القمر. يعتبر القمر أحد الأجسام الضخمة التي يمكن رؤيتها في سماء الأرض ليلاً، وهو القمر الخامس في حجمه بين أقمار النظام الشمسي. ويرجع تشكيل القمر إلى الفرضية التي تؤمن بأنه قد نشأ عند اصطدام جسم بحجم المريخ بكوكب الأرض. ومن جانب آخر، فإنه يؤثر في استقرار المناخ على الأرض، كما أنه يعد السبب في تكوين المد والجزر. ويعتبر القمر الأرضي المكان الوحيد الذي وطأت أقدام البشر على صخوره، حيث بلغ عدد الرواد الذين هبطوا عليه 24 رائد فضاء، فيما بلغ عدد الروبوتات التي وصلت إليه 100 روبوت. وتبلغ المسافة الفاصلة بين الأرض والقمر ما يقارب 384 ألف كيلومتراً.

النجوم. تنشأ النجوم في السدم، أي في السحب الغازية الموجودة في الفضاء، ولذا فإن النجوم عبارة عن كرات ضخمة من الغازات. وتمتاز النجوم بالقدرة على منح الضوء والحرارة، حيث تعتبر الشمس أحد هذه النجوم وأكثرها برودة، وتعود برودة الشمس الصفراء للونها، وذلك لأنه يتم تحديد الحرارة النجوم من خلال ألوانها. فالنجوم ذات الألوان الزرقاء هي الأكثر حرارة بعد النجوم الحمراء الساخنة، فيما تتدرج النجوم البيضاء والبرتقالية فيما بينهما.

الشمس. تعتبر الشمس أكبر مجسمات النظام الشمسي التي يمكن رؤيتها في سماء الأرض، فهي تسيطر على 99.8% من كتلة هذا النظام، كما أن لها قطر يبلغ 109 أضعاف قطر الأرض. وتصنف الشمس ضمن أكبر نجوم درب التبانة، والتي يتجاوز عددها 100 مليار نجم. ومن جانبه فإن درجة حرارة هذا المجسم العملاق تصل في عمقها إلى أكثر من 15 مليون درجة مئوية، كما أنها تصل إلى 5500 درجة مئوية في الجزء المرئي منها. وقد وثقت هذه المعلومات وفقا لوكالة ناسا.

السحب الليلية الساطعة. تظهر السحب الليلية المتوهجة بألوانها الزرقاء والفضية وسط السماء في الليالي الصيفية على خطوط العرض المرتفعة، وتتكون هذه الغيوم على 45 درجة شمالا ابتداء من شهر أيار وحتى شهر آب في النصف الشمالي من الكرة الأرضية. ومن شهر تشرين الثاني تظهر السحب الليلية المتوهجة بألوانها الزرقاء والفضية وسط السماء في الليالي الصيفية على خطوط العرض المرتفعة، وتتكون هذه الغيوم على 45 درجة شمالا ابتداء من شهر أيار.

البحر. يعد البحر من أروع النعم المسخرة للإنسان، والتي تدل على عظمة الخالق، فعنده يقف اللسان عاجزا عن وصف جماله وسحره. هو مصدر إلهام للكثير من الشعراء والكتاب، فنجد العديد من الأشعار والخواطر التي تحدثت عنه. انتظرت غروبك أيتها الشمس لأرى ذلك الإشعاع الهذيل الذي يودع البحر، وتلك القوارب تودع يوما مضى من حياتي. انتظرت ذلك المنظر العجيب الذي يحول البحر والجو إلى مكان آخر، مكان لن تنساه العين، ينسيك الهموم والأحزان التي تكتم أنفاسك ويودعك بغروب يملأ القلوب بمشاعر عذبة. البحر فيه ملامح حبيبي، أتذكر فيه جمال اللقاء. البحر فيه طبيعة وجمال الخالق المبدع في كل شيء. البحر ترسمه ريشتي وألواني لأنه هيام وجداني. جمالك يا بحر ليس له حدود، من غيرك؟ يا بحر الرسم شيء ليس له وجود. رغم كثر ما قالوا كشفوا أمامه أسرار، ورغم كثر ما قالوا أخذوا منه لؤلؤا ومحار، رغم كل هذا يشكون في طيبته صاحبي. لو حببت تسأل عن البحر، أسأل البحار. إنه موعد غروب الشمس، وقفت أمام ذلك البحر. كانت أجواءه لطيفة، وألطف ما هناك صوت الأمواج. تشعر بأنك في صفاء بعيد عن الهموم، تنظر حولك وترى المنظر الجميل، والبحر والشمس يتهامسان، وقوارب الصيد الصغيرة التي تذكرك بالماضي البسيط. ألا ما أشبه الإنسان في الحياة بالسفينة في أمواج هذا البحر؟ إن ارتفعت السفينة أو انخفضت أو مادت، فليس ذلك منها وحدها، بل ما حولها. ولن تستطيع هذه السفينة أن تملك من قانون ما حولها شيئا، ولكن قانونها هو الثبات، التوازن والاهتداء إلى قصدها ونجاتها في قانونها. فلا يعتبن الإنسان على الدنيا وأحكامها، ولكن فليجتهد أن يحكم نفسه.

أعزائي المستمعين، ما زلنا معكم على برنامجكم المنوع الليل والتراث. هو الليل وكان حديثنا روحيا، وقد تعانقنا قلبان وتدافعت الأرواح وتماوجت الأنفاس، وبت في حضن قلبك. علمني كيف يكون الليل واحة لعمرينا. يا أنا أقترب لتهدهد روحي، فأنا أحبك جدا. أراك الآن معي فوق سحابة عشق، تقرأ لي كفي وعيناك تغازلني وابتسامة ثغرك، فيتساقط العشق وردا على الدنيا. يا أنا هائمة فيك فضمني، لأني أنثى مختلفة فأنا لا أستطيع فراقك، ولأنك حبيبي لا أحتمل الانتظار، ولأني أنثى أغار عليك من ثيابك، ولأنك حبيبي أشتهي وصالك، ولأني أنثى زرعتك داخلي عشقا لأمطرك حبا وحنانا. تعال يا أنا يميتني انتظارك.

نودعكم ونتمنى أن نلقاكم السبت القادم الساعة 12 صباحا في برنامجكم المنوع ليل وتراث.

من القسم العربي في راديو 4EB برزبن أستراليا. سهرتكم العربية همسات ألف ليلة وليلة، يمكنكم الاستماع لها عبر الموجة 98.1 FM وكذلك على موقع الراديو 4eb.org.au وأيضا على صفحتنا في الفيسبوك.

أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين وحلقات جديدة وبرنامجكم المنوع همسات ألف ليلة وليلة.

أحبوا بعضكم واغتنموا لحظتكم، واسعدوا بعضكم وارقصوا كثيرا واضحكوا كثيرا، قولوا أي شيء وافعلوا أي شيء وكونوا أي شيء، المهم ألا تكونوا سوى ما يعبر عنكم، عن حقيقتكم في هذه اللحظة الآنية.

تذكر أنك مجرد لحظات فقط، وفي كل لحظة هناك حقيقة تستحق أن تحياها من قلبك بصفاء وبحب وبشغف، وإن كانت لحظة بكاء.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الأعزاء وبرنامجكم الجديد همسات
1: ألف ليلة وليلة من راديو فور إيبي القسم العربي. برنامج همسات ألف ليلة وليلة يأتيكم الساعة الواحدة صباحا
0: من كل يوم سبت.
1: ابقوا معنا.

نظرت في كل اتجاه ولم أجده. أتى القطار مسرعا وتوجهت إلى عملي. مر يومي بشكل ممل وبطيء. غادرت العمل وبعد أن نزلت من القطار وجدته يقف هناك في زاوية يبدو عليه الانشغال بشيء ما. حاولت أن أدير وجهي ولا أنظر إليه. مررت من أمامه، لحق بي، ثم وجدته أمامي ينظر إلي قائلا: أرجوك لا تنزعجي، أنا لا أقصد أن أضايقك، فقط أتمنى أن تقبليني كصديق، لا بل أكثر من صديق. لم أعرف كيف أجيبه، حاولت أن أعبر لكنه اعترض طريقي وتحدث مرة أخرى: أرجوك أريد فقط أن أعرف رقم هاتفك. لم أعلم هذه اللحظة كيف وافقت وأعطيته الرقم. توجهت إلى بيتي مسرعة، أشعر بألم غريب في معدتي وابتسامة تحاول أن تحتل وجهي. دخلت غرفتي، أغلقت هاتفي وحاولت أن أنام. توجهت في اليوم التالي إلى نفس محطة القطار، لم أجده هناك. صعدت إلى القطار، نظرت من النافذة فإذا به ينظر إلي قائلا بصوت غير مسموع: انتظري مكالمتي. وصلت إلى مقر عملي وبدأت أعد لبداية يوم العمل. لقد تراكمت علي العديد من الأشياء في الأيام الماضية، لم أكد أضع حقيبتي حتى سمعت رنين الهاتف. أخرجته فإذا به رقم غريب لم يخطر ببالي أنه هو، أنا حتى لا أعرف له اسما بعد. فتحت الهاتف، لم أكد أنطق كلمة واحدة. من معي؟ حتى رد علي صوت غريب: هاتفك كان مغلقا بالأمس، لماذا؟ لم أعرف كيف أجيبه، لم أفهم ما قاله للوهلة الأولى. أكمل حديثه، تحدثنا طوال هذا اليوم والأيام التي أتت من بعده. كان ينتظرني يوميا كل صباح، ننتظر سويا القطار، يمضي كل منا في طريقه، نتحدث طوال اليوم، ينتظرني في وقت العودة إلى المنزل، نتحدث في كل شيء. في بداية الأمر عجبتني طريقته وعجبتني حالتي، بدأت ملامحه تعلق في ذهني، بدأت أنتظر مكالماته، بدأت أنجذب إليه، قاومت هذا الشعور بداخلي، حاولت جاهدة أن أقاوم. أخيرا قررت أن أستسلم لمشاعري، قررت أن أترك قلبي يحيا كما يحب.

في نفس الوقت الذي بدأت أعتاد على وجوده في حياتي بدأ هو في الابتعاد. لم أفهم لماذا. في بداية الأمر حاولت أكثر من مرة أن أشجعه أن يتقرب مني أكثر، لكن المسافات بيننا ابتعدت. لم يعد هاتفي يدق كما مضى، لم تعد محطة القطار مكان اللقاء كما تعودنا، لم يعد رفيق عودتي إلى المنزل بعد الآن. لقد اختفى من حياتي، لم أعد أراه. أين هو؟ لماذا الآن؟ ماذا حدث؟ حاولت أن أجيب على كل هذه الأسئلة بنفسي، لكني لم أجد أي نتيجة. عدت إلى سابق أيامي، عدت أستيقظ قبل ميعادي كما كنت، عدت أنهك نفسي بالعمل كي لا أفكر بشيء آخر، والأهم عدت لدوامة أفكاري بجوار محطة القطار.

لازلنا معكم أعزائي المستمعين وبرنامجكم المنوع همسات ألف ليلة وليلة من القسم العربي في راديو فور إي بي. ما لا يعلمه الكثير من الآباء والأمهات أن أبنائهم يريدون شيئا وأشياء كثيرة، ربما أهم بكثير بالنسبة لهم من المال أو الأكل الزائد. مثلا يريدون أن يروا أن والديهم يعيشون في سلام وسعادة وحب، لا يريدون أن يشعروا ما لا يعلمه الكثير من الآباء والأمهات أن أبنائهم يريدون شيئا وأشياء كثيرة، ربما أهم بكثير بالنسبة لهم من المال أو الأكل الزائد. مثلا يريدون أن يروا

كلمات الحب لبعضهم الآخر أمام أبنائهم مهمة للغاية. الأمر هنا لا يتوقف فقط على سعادة الأبناء، بل على راحتهم النفسية وسلامتهم النفسية، والأهم شعورهم بالقوة والأمان مع كنز من الذكريات المبهجة. وسلامتكم أعزائي المستمعين.

0: عليك بغاره.
1: لازلنا معكم أعزائي المستمعين وبرنامجكم المنوع همسات ألف ليلة وليلة الذي يأتيكم من القسم العربي في راديو 4EB كل يوم سبت الساعة 1 صباحا. من أسوأ المفاهيم عندما تجد أن المجتمع يرى أن الحب سجن والاحترام جفاء. أن أحبك يعني أننا سجناء، وأن أحترمك يعني أننا نعاني من الجفاء. بعض المجتمعات تحتاج لعمر لكي تفهم ماذا تعني الحياة لها. ندمت فقط على فرصة تستحق أضعتها من أجل فرصة لا تستحق، لذلك تعلمت ألا أخسر فرصة من أجل أخرى إلا حينما أبدأ بالشك فيها ثم الإيمان ثم اليقين. إن لم تمر بالثلاث مراحل السابقة أو توقفت عند أحداهما فضيعها أو خسارتها هي عين الانتصار.

أعزائي المستمعين في راديو فور إيبيا القسم العربي، طابت ليلتكم وهمسات ألف ليلة وليلة معكم، ونستمع الآن إلى كوكب الشرق أم كلثوم.